بطنش ملا اوكي وقرنده برات نيو بوفيت سمانا ملا اوكي تزاكوبات ده Estou a interagir com o Malok, que está aqui online no WhatsApp da Cidade FM.